مخوانو زينا فاتيكان أفليتو رساليكان باباسات لين مبال عصر تربعته أبتبق عنك على تنس حفو مال أختم كعالي نايتي أبي شحن كلتاميتن سرسان أربعة عامة محرط رساليكان باباسات غورغوريو ستاشقاي نابتم أبي قزعة يكرين تركب نايرة سرعة تختر كاتوليكا ويت بيتا كريستيان كهناتن أبالات سبو في هوة مانانن زم حلال فو مال أختي بمذكار أبتا دب دابي غورغوريو ستاشقاي بيتا كريستيان أبلع لوفيات تحوتان دكا فلي محرتكم الترئن بمتكعتي أوكيات سباتكي هسيو بأد أوحاليت كتكنا خانم زبرو تقيسهم نأمنتن توفاينتن بقن عاتز تملؤو نزرقح نتملوك تاوسم أملاخ أردي أقيمهم بزي مخنيات الزخاء بتم واترو مفان تراز قبرولهم السادرتي أمنات كريستنا بتدقاقامي متكعات مقدعات يقات مومن يزمتون منبارهم أون كدوسناتهم أبمال أختهم يزخاء خرو لصالي كان باباسات لون مبال عصر تربحته أبزق أتسألو زمانات أبتحقر زنبرو كاتوليكاويان كحناتنا أبالات سبو فيه واتن مؤمنانن أبمانقو بزوح في تساميتات تاريخ حيال مسكر أمن كم زقربو أزميرام فلاي أبما بل أسراك فلا زمن دحريك على وقع عالم يوكراين بسوفيتاوي رئيات عالم زي تدفع في السرعات تغزيان أبتقوانتي أبتي زوبا زنبرت كاتوليكاية بيتا كريستيان ببرقساوي سب السلطان زتودبن زي فتسامنج أكان سدتا قاتموا علامة ودما أمنتن بيتا كريستيان كاب حزبي ملو بملو مطفع زبل إيو نيرو بيلام أب يوكراين زركب عقل سياوي محبر سب حدشي واتنز تحدث عبيتن كم زرخب حبيرام حجد ما مبال سالسان حموشتن عمت محداس محورات نايلات انسرعة التختر كاتوليكاويت بيتا كريستيان ابي يوكراين مس مبال اسران حموشتن عمت حورياوي قعزو قدوس يوهانس باولوس داقماوي نابي يوكراين تتحاحيزو يبعال كم زبالو زينا فاتيكان افليتو رسالي كان باباسات اليون مبال عصر تربعته نليك باباسات غالاقر نتي تسم بل نق مرحو فلي وكيل انقبلو خمس صدد وامن اب برديتشيف اب زركب حقراوي مكان نقدت نزعرق مسعطة قداسي كمرحو حلفنت كم زهب وامن نقلهم اتم بسنكج كان نايت كونات ساق يوكرينيويان مؤمنان بهوت زلون زموتون كتس اللدما كم زحاتتو زحبر زينا فاتيكان اصعيبو رسالي كان باباسات ديون مبل عصر تربعته اللي كباباسات غالاقر نتم ابتس امبل زساتفو نعلمن نعبايت صدران السلام كل منون أبت زازات أملاق بتأمان النتكس أنحون كالتبابعو أون كم زحطة وما أفليتو أبي كاستل غاندولفو أبزرك بباباساو حنطا أبي زلونا أتقل تصفرا زقومة كرعا تسبوح أنت كدوس أبونار ساريكان باباسات لين مبال عصر تربعته ألت عصر تحادة حملة مس أستاد كل تميت دخاتات محبراو تقعالعة أحواتنا أحاتن أبزيتا قبر فولي مدى بمساح مصر ساريكان باباسات كم زحابرو زينا فاتيكان أفليتو بزي التدادو مدركو أنت متساقكو زي سمع النتميات نحن تم حدسوعة بغامي كم اتخفتن نقول سب كتا انقدن نقول لا تنفقري أبزلل ولا حد السب تسألع زي كون اللون بعركن يقرأ مبالن بسلامن كنبر كم النخيل ناي اتفلت بيتا كريستيان تميت فتحي تميت ناي حق اللقسي حيزة ايا نباختكم زي متساقكو انقبل قدوس أبونا نتم أبي كاستل غاندولفو أبزركا بباباساو هنطا أبزلو كرعات سبوح أنت أبي اتدالو فلي مدى بمساح مصر سالي كان باباسات تأكيبهم زنبرو خلهم سلام تأم أقريبهم أبتنعي مساح معدي أستطى أربعة قول عزر كابوهم كل تميت الصبات أبي تأفافي كونتات زنبرونا نعي سبخارو ما هي انت كاردينال رينا مصر سبخاتات رماز تحبابرو تكالات قبر الصنعين زوكلو كم زحابرون اتي نعي تمعالتم مدى ببه كاردينال فابيو باجو وانم محدار ما كل حلواي تقوام سبوه أنت بليك باباسات لويس مارين دي سان مارتين نعي باباساو بيتا متوات حلافن هي انت نعي كدس منبر على بيت سعفت قدات قبر الصنعين اما حدرتي اقل قلت قبر الصنعين بحبار بزعرقو مسعط قداسي كم التجمرة أفليتو كدوس أبونا نتم أبتنعي مسح مع عدز ترقبو الدمات انقوع بدحان مساعكم كتركبو دما سلزفا قدكم أمسقناكم بيتا كريستيان نفسه كفسب فقر اقزي عبير كتقلت دليت كم زلوا دقيمان بمرققات كم تي أصبقكم التفلتو حدا كابتن عير ساليكان باباسات أرستات

ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግረይና ሰላምታና ነቕርብ። ናይ ሎሚ ዕለት 14 ሓምለ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት መርሃ ፍጻሜታት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ክረምታዊ ናይ ዕርፍቲ ግዜ ንምሕላፍ ካብ ዕለት 5 ሓምለ ክሳብ ዕለት 27 ሓምለ ኣብ ካስትል ጎንዶልፎ ይርከቡ ከም ዘለዉ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ኣፍሊጡ። ናይ ሎሚ ዕለት 14 ሓምለ መደፈነወና ርእሰ ዓንቀጽ ዜና ቫቲካን ብዛዕባ ስልጣና ኣስተምህሮት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ሕብረተሰባዊ ሰረተ እምነት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ብዝምልከት ኣብ ካስትል ገንደልፎ ንኽልተ መዓልቲ ዝጸንሕ ብዛዕባ ህልው መዋእል ዲጂታላዊ ምዕባልን ኒኮላሳዊ ኣጽዋርን ዘማእከለ ጉባኤ ይካየድ ከም ዘሎ ማሕበር ደናግል ግብረ ሰናይ ዘቅዱስ ቻርለስ ብሮሜዮ ኣብ ሃገረ ታንዛኒያ ዘካይዶኦ ዘለዋ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ኣብ ሃገረ ቬኔዙዌላ ብዘጋጠመ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ናይ ዝሞቱ ዘለዉ ሰባት ቁፅሪ ከም ዝወሰኸ ዝወፀ ጸብጻብ ህልው ኩነታት ማእከላይ ምብራቕ ኣብ ዝምልከቱ ቀንዳ ርስታ ዘተኰረ ከም ዝኸውን ኣቐዲምና ንሕብር። ናይ ሎሚ ዕለት 14 ሓምለ 2026 ዓመተ ምህረት መደፈነወና እንሆ ሕጂ ይጅምር ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምጽናሕኩም ምሳና ክትገብሩ ብኽብሪ ንዕድም። ደጊምና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ካባይ ካብ ኣባ ተወልደን ካብ ስምዖንን ኣባ ፍሬዝ ግን ሰላምታ ናይ ብጻሕኩም እናበልና ናብ ናይ ሎሚ መደብና ንሰጋግረኩም ሰናይ ምክትታል። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ዋና ኣሰናዳይ ዜና ቫቲካንን ኣሰናዳይ ርእሰ ዓንቀጽ ዜና ቫቲካንን ኣንድሪያ ቶርኔሊ ብዛዕባ ግደ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ስልጣን ኣስተምህሮቶምን የስተንትን። ብዛዕባ ውግእን ሰላምን ስደትን ወይ ኣብ መዋእል ሰብ ዝሰርሖ ኣስተውዕሎት ብኸመይ ከም ደቂ ሰባት ክንቅጽል ከም እንኽእል ክዛረቡን ከለዉ እውን ከይተረፈ እቶም ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ልዕሊ ዅሉ መንፈሳዊ መራሒ ከም ምዃኖም መጠን እዮም ኣገልግሎቶም ዝፍጽሙ ዘለዉ። ናይ ሮማ ጳጳስ ብመሰረትቲ ብ1929 ንሮማዊ ምሕተት መልሲ ንምሃብ እተገብረ ውዕል ላተራን ሉዓላዊ ናይታ ኣብ ዓለም ካብ ፍርቂት 40 ኪሎ ሜትር ዘይውሕድ ኣብ ማእከል ርእሰ ከተማ ኢጣልያ ትርከብ ዝነኣሰት ሃገር ማለት ቫቲካን መራሒ ከም ምዃኖም መጠን ድማ ንጉዳያት ደቂ ሰብ ዝምልከት ዛዕባታት ኣመልኪቶም ክዛረቡን ከለዉ ከም ፖለቲከይና ኮይኖም ይዓዩ ወይ ይዛረቡ ማለት ግን ኣይኮነን። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ጳውሎስ ሻድሻይ ብዕለት 4 ጥቅምቲ 1965 ዓመተ ምህረት ኣብ ሓፈሻዊ ባይቶ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘቕረብዎ መደረ ነዚ ብጽቡቕ ገሊጾምዎ ይርከቡ። እዛ ኣኼባ እዚ ከምቲ ዅልኻትኩም ኣጸቢቕኩም እትፈልጥዎ ክልተ ዓይነት ባህርያት ኣለዎ። ኣብ ሓደ እዋን ተራን ብዕቤትን ድማ እዩ ዝፍለጥ። እዚ ዝዛረበኩም ዘሎ ከማኻትኩም ሰብ እዩ እሞ ብተራ ቃላት እዩ ዝዛረበኩም ዘሎ። ንሱ ሓውኹም ሕሉፍ ሓሊፉ እውን ሓደ ካብቶም ንሉዓላውያን ሃገራት ዝውክሉ ዝነኣሱ ሰባት እዩ። ከመይሲ በዛ ኣረኣያ እዚ ክትርእዩና እንተ ደኣ መሪፅኩም ንእሽቶን ምሳልያውን ግዜያውን ሉዓላውን ነጥራ እዩ ዘለዎ። እዚ ኸኣ መንፈሳዊ ተልእኾ ንምፍጻም ናጻ ክኸውን ከምኡውን ነቶም ምስኡ ዝተሓባበሩ ሰባት ካብ ዝኾነ ይኹን ሉዓላውነት እዚ ዓለም እዚኣ ናጻ ምዃኑ ንምርግጋጽ ዘድሊ ዘበለ ዅሉ ዝሓትት እዩ ክብሉ ኣመልከቱሎም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ክበጽሑ ከለዉ ብኡ ንብኡ ብዛዕባ ገዛ ርእሶም ኣብ ዝተዛረብሉ ምሳኻትኩም ኣብ ውድድር ከኣቱ ህርፋን ግዜያዊ ስልጣን የብለይን፣ ከም ሓቁ እኳ ደኣስ እናሓቶ ነገር እውን የብልናን፣ ዝለዓል ምሕትት እውን የብልናን። እንተኾነ ባህግና መስመር ንምትሓዝን ሃሰስ ንምባልን ፍቓድ ንምርካብን እዩ። እዚ ድማ ኣብ ዓውዲ ተልእኾና ንኸነገልግለኩም ፍቓድ ንኽረክብ ብዘይዝኾነ መኽሰብ ብትሕትናን ብፍቕርን ከነገልግለኩም ፍቓድኩም ንምሕታት እዩ። ልክዕ እዩ ንናይ ክርስቶስ ተወካሊ ምሉእ ሓርነት ንምርግጋጽ ዳርጋ ሓደ ዘመን ይገብር ናይ ሮማ ጳጳስን ጓሳ ኣድማሳዊት ቤተ ክርስቲያንን ሉዓላዊ ዝኾነሉ ንእሽቶ መሬት ከም ዝህሉ ዝከሓድ ኣይኮነን። እዚ ግን ካብ ዝኾነ ይኹን ካልእ ሃገር ነፃ ምዃን ኣድላይ ምዃኑ ብልክ ኣፍልጦ ንምሃብ ተባሂሉ ተገብረ ደኣ እምበር ድርብ ተልእኾ ንምርግጋጽ ኣይኮነን። ዝኾነ ይኹን ክብሪ ወይ ምግናን ነቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከም ርእሰ ሃገር መጠን ዘለዎም ግደ ምጉላሕ ኣብ ኣገዳስነት እዚ ግደ እዚ ናይ ኣጋንኖ ጌጋ እዩ። ምኽንያቱ ነቲ ከም ኣድማሳዊ ጓሳ መጠን ዘለዎም ሓቀይና ተልእኾ ስለ ዝኸፋፍሎ
ንካቶሊካውያንን ንኻልኦት ክርስቲያን ምእመናንን ከምኡውን ንዅሎም እቶም ሰብ ጽቡቕ ድላይ ዝኾኑ ሰባት ወንጌል ንምስባኽ ጥራይ ዝምስክሩ ጓሳ እዮም። እቶም ኣብዚ ግዜ እዚ ልዑል ካርዲናል ጆቫኒ ባቲስታ ሞንቲኒ ሊቀ ጳጳሳት ሚላኖ ዝነበሩ ብዕለት 10 ጥቅምቲ 1962 ዓመተ ምህረት ኣብ ድሮ መኽፈቲ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ኣብ ካምፒዶልዮ ኣብ ዘካፈልዎ መደረ ነዚ ተልእኾ እዚ ብግቡእ ገሊፆምዎ እዮም። ኣብቲ መደረ እቶም ናይ መጻኢ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብዛዕባ መወዳእታ ግዜያዊ ስልጣን ቤተ ክርስቲያን ብ1870 ዓመተ ምህረት ግዛኣት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ምስ ወደቐት ከም ዝበሉ ኣብቲ ግዜ እቲ እዮም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከም መምህር ህይወትን ምስክር ወንጌልን መጠን ብዘይተለምደ ብርታዐ ዕዮኦም ዝቐጸሉ። በዚ ኸምዚ ድማ ኣብ መንፈሳዊ ምምሕዳር ቤተ ክርስቲያንን ኣብ ዓለም ኣብ ዘለዎም ስነ ምግባራዊ ጽልዋን ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ኣብ ዘይፈልጥ ደረጃ ዝበጽሑ ንህይወት ወዲ ሰብ ኣብ ኩሉ ደረጃታት ህላውኡ ክኸብርን ክዕቆብን ክጣበቑን ከለዉ ንረብሓ ኵሎም ህዝብታት ኣብ ግምት ብምእታው ብዛዕባ ሰላም ክዛረቡን ከለዉ ከምኡውን ነቲ ጽሉል ውድድር ኣጽዋር ደው ንምባል ክጽውዑን ከለዉ ሕሉፍ ሓሊፉ እውን ካብቲ ፍትሓዊ ውግእ ዝብል ኣምር ሰጊሮም ክወፁን ከለዉ ነቲ ስልጣን ኣስተምህሮት ቤተ ክርስቲያን ዝኾነ ማሕበረ ሰብኣዊ ሰረተ እምነት ብምጥቃስ ዝርርብን ምይይጥን ክግበር ክጽውዑን ከለዉ ንስደተይናታት ሰብኣዊ ክብረቶም ፈጺሙ ከይዝንጋዕን ከም ተቐባልነት ዝግብኦም ሰባት ክቝጸሩን ጻውዒት ከቕርቡን ከለዉ ድኻታት ማእከል ናይ ወንጌል ምዃኖምን ዝያዳ ፍትሓውን ሰላማውን ማሕበረ ሰብ ክንሃንጽ ከም ዘሎና እንከዘኻኽሩና ንመሰል ሃይማኖታዊ ነጻነትን ክጣበቑ ናብ ደቅናን ደቂ ደቅናን ምእንቲ ኸነመሓላልፎ ንተፈጥሮ ምክንኻን ኣድላይ ምዃኑ ክገልጹን ከለዉ እዞም ተካይ ቅዱስ ጴጥሮስ ከም ርእሲ ናይ ሓንቲ ሃገር ብምዃን ኣይኮነን ዝነበረ ቅዱስነቶም ወንጌል ጥራዮም ዝሰብኩ ዘለዉ። 30 ተዓወትቲ ኖቤልን ካብ 30 ሃገራት ዝመጹ ተወከልትን ነበር መራሕቲ ሃገራትን መንግስታትን 20 ምርኡያት ክኢላታት ሰብ ዝሰርሖ ኣስተውዕሎትን ከምኡውን ካብ 30 ኣብ ዓለም ምርኡያት ዝኾኑ መናብርተ ጥበባትን ተቋማት ስነ ምርምርን ዝመጹ ሊቃውንቲ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ካስትል ጎንዶልፎ ኣብ ዝርከብ ቦርጎ ላውዳቶሲ ተጋቢኦም ጸኒሖም ድማ ኣብ ካፒቶሊ ሂል ክእከቡ እዮም። ኣባኡ ድማ ናይ ሮማ ኣዋጅ ኣጽዋር ዘይብሉን ኣጽዋር ዘራግፍን ሰላም ዘርእስቱ ሰነድ ተቐባልነት ክህብሉ ትጽቢት ይግበረሎም። ሃገረ ቫቲካን ካብ ዕለት 14 ክሳብ ዕለት 16 ሓምለ ኣብ ቦርጎ ላውዳቶሲ ማለት ኣብ ጳጳሳዊ ስፍራ ኣታኽልቲ ካስትል ጎንዶልፎ ልዕሊ 200 ዝኾኑ ካብ መላእ ዓለም ዝመጹ ሰበ ስልጣንን ተወከልቲ ምርኡያት ኣህጉራውያን ተቋማትን ምርምርን ኣብ ዓውዲ ሰላምን ሰብ ዝሰርሖ ኣስተውዕሎትን ተጋቢኦም ክዝት እዮም። ዓለም ለኻዊ ኣኼባ ተሸለምቲ ኖቤል ብምጽዋዕ ብዛዕባ ሰብ ዝሰርሖ ኣስተውዕሎትን ኒኮሎሳዊ ውግእን ሰነድ ከዳልው እዮም። እቲ ኣኼባ በታ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ዘዳለውዋ ሓዳስ ዓዋዲት መልእኽቲ ግሩም ሰብኣውነት ተደሪኹ ኣብ መዋእል ሰብ ዝሰርሖ ኣስተውዕሎት ንደቂ ሰብ ንምዕቃብ እተወፈየን ኣህጉራዊ ግጭታት እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ዘይምርግጋእን እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ኒኮሎሳዊ ኣጽዋርን ኣማእኪሉ እዩ ዝካየድ ዘሎ። እዚ ድማ ሓደ ክፋል ናይቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ኣጽዋር ዘይብሉን ኣጽዋር ዘጥፍእን ሰላም ብዝብል ንዘቕረብዎ ራእይ ንምትግባር እዩ። እቲ ኣኼባታት ኣብ መዋእል ሰብ ዝሰርሖ ኣስተውዕሎትን ኒኮሎሳዊ ኣጽዋርን ኣውቶማቲክ ኣጽዋርን ሓደስቲ ዲጂታላዊ ምዕባሌታትን ከምኡውን ሓደስቲ ሞዴላት ዲጂታላዊ መሳርሒታትን ናይ ሮማ ኣዋጅ ብምቕራብ ክዛዘም እዩ። እቲ ኣኼባ ብዕለት 16 ሓምለ ኣብቲ ኣብ ካፒቶሊ ሂል ዝርከብ ኣዳራሽ ከተማ ሮማ ብዝግበር ጽምብል ድማ እዩ ክዛዘም። ንሰለስተ መዓልቲ ዝኣክል 30 ተሸለምቲ ኖቤልን ነበር መራሕቲ ሃገራትን መንግስታትን ኣስታት 20 ዝኾኑ ምርኡያት ክኢላታትን መሃዝትን እንተላይ ምስ ተወከልቲ ናይ 30 ኣብ ዓለም ዘለዉ ውሩያት መናብርተ ጥበባትን ተቋማት ስነ ምርምርን ሓቢሮም ብዛዕባ እቲ ሎሚ ንደቂ ሰብ ዘጋጥሞም ዘሎ ቀንዲ ብድሆታት ጉባኤ የካይዱ ኣለዉ። ብፍላይ ብዛዕባ ኣህጉራዊ ድሕንነት፣ ምምሕዳራዊ ሓድሽ ቴክኖሎጂ፣ ኣጽዋር ምርጋፍን ናብ ሰላም ዘተኰረ ቁጠባን ምምዕባል ኣብ ዝብሉ ኣርስትታት ክመያየጡ ትጽቢት ይግበረሎም። ኣብ ማእከል እቲ ምይይጥ ሓድሽ ምህዞን ሓላፍነትን ስነ ምግባርን ዘጣመረ ሓድሽ ዓለም ለኻዊ ንድፊ ምንዳይ ዝዓለመ ድማ ክኸውን እዩ። እዚ ተበግሶ እዚ ብማሕበር ተሸለምቲ ኖቤል ንምክልኻል ኒኮሎሳዊ ኲናት፣ ተበግሶ ደቂ ኣንስትዮ ኖቤል፣ ኣህጉራዊ ማሕበር ሓካይም ንምክልኻል ኒኮሎሳዊ ኲናትን
ናይ ፑንግዋሽ ኮንፈረንስ ስነ ፍልጠትን ዓለም ለኻዊ ጉዳያትን ማእከል ዩኑስ ካቶሊካዊ መንበረ ጥበብ ኣሜሪካን መንበረ ጥበብ ቺካጎ ቤት ትምህርቲ ሕክምና ሃርቨርድ ሆስፒታል ደቂ ኣንስትዮ ብሪንገምን መንበረ ጥበብ ኖተርዳም ዝወደብዎ ኮይኑ ዓለም ለኻዊ ዶሙስ ኮሚሽን ፋውንዴሽን ከም ዋና ጸሓፊ ኮይኑ ዘገልግለሉ ዘሎ ተበግሶ እዩ። ካብ መንበረ ጥበብ ሃርቨርድ፣ መንበረ ጥበብ ስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ ኮሎምቢያ፣ መንበረ ጥበብ ፕሪንስተን፣ መንበረ ጥበብ ካሊፎርኒያ፣ በርክሊ፣ ሚድልበሪ ተቋም ኣህጉራዊ መጽናዕትታት ኣብ ሞንተረይ፣ መንበረ ጥበብ ኦክስፎርድ፣ መንበረ ጥበብ ማንቸስተር፣ ኮሌጅ ደ ፈረንሳ፣ መንበረ ጥበብ ፓሪስ፣ መንበረ ጥበብ ሲንዋንግ፣ መንበረ ጥበብ ኩንስ፣ መንበረ ጥበብ ሳይሞን ፍሬዘር፣ ሃገራዊ መንበረ ጥበብ ኣውስትራሊያ፣ መንበረ ጥበብ ኣንትወርፕ፣ ጳጳሳዊ መንበረ ጥበብ ቅዱስ ፓትሪክ፣ መንበረ ጥበብ ሮማ፣ ቶር ቬርጋታ ተቋም ባልሴሮ፣ መንበረ ጥበብ ደቡባዊ ካሊፎርኒያ፣ ከምኡውን መንበረ ጥበብ ቴሌማቲካ ኢንተርናሲዮናሊ ክሳተፍዎ እዮም። ኣብ መዋእል ሰብ ዝሰርሑ ኣስተውዕሎትን ኒክሎሳዊ ኣፅዋርን ሓደስቲ ዲጂታላዊ ስራሓትን ከምኡውን ሓድሽ ሞዴላት ዲጂታላዊ ምዕባለን ኣብ መደምደምታት ተኣኼባ ናይ ሮማ ኣዋጅ ኣፅዋር ዘይብሉን ኣፅዋር ዘራግፍን ሰላም ዘርእስቱ ሰነድ ከቕርብ እዩ። ዕላማቲ ኣዋጅ ኣብ ምትሕብባር ሰብኣዊ ክብሪ፣ ኣብ እተሓላለኸ ሰብኣዊ ምዕባለ፣ ከምኡውን ኣብ መንጎ ህዝብታት ንሰላም እተመስረተ ኣህጉራዊ ድሕንነት ንምድንፋዕ መሰረታዊ ስርዓታትን መምርሒታትን ንምቋም ክኸውን እዩ። ሰብ ፍይ ህይወት ኣሓት ደናግል ንኣምላኽ ብተወፈየ መንገድታት ከፍቅራኦን ከገልግላኦን እተጸዋዓኳ እንተኾና ኣሓት ደናግል ግብረ ሰናይ ዘቅዱስ ቻርለስ ብሮሜዮ ግን ኣብ ከባቢያውን ዓለም ለኻውን ደረጃ ንበጻሕቲ ብፍቕርን እንግዶትን ከገልግላ ተጸዊዐን እየን። በዚ ኸምዚ ድማ ኣብ ኣሩሻ ታንዛንያ ማእከል ሱባኤ መስሪተን የገልግላ ኣለዋ። ብዕለት 18 ሰነ 1652 ኣብ ናንሲ ፈረንሳ ብኢማኑዌል ቻውቬነል እተመስረተት ማሕበር ኣሓት ደናግል ግብረ ሰናይ ዘቅዱስ ቻርለስ ብሮሜዮ ኣብ መላእ ዓለም ናይ ፍቕርን ኣገልግሎትን ተልኹኣ ትፍጽማላ። ሎሚ እዛ ማሕበር ኣብ ሃገረ ታንዛንያ ንመንፈሳውን ሰብኣውን ድሌታት ህዝቢ ብምምላእ ኣብ ጉስነታውን ማሕበራውን ኣገልግሎት ብንጥፈት ይሳተፋ ኣለዋ። ኣብ ማእከል ህይወት እቲ ማሕበር ድማ ምስ ኣምላኽ ብነባር ፍቕሪ ሓድነት ምስራት ዝብል ዕላማ እዩ ዘለወን። እዚ ዕላማ እዚ ንኣሕዋትን ኣሓትን ንመንፈሳውን ኣካላውን ድሕንነት ኩሎም ሰባት ከዕብያ ድማ ጸዋዕታ የቕርበለን። ኣሓት ግብረ ሰናይ ዘቅዱስ ቻርለስ ብሮሜዮ ብ1958 ዓመተ ምህረት ካብ ኔዘርላንድ ተበጊሰን ናብ ታንዛንያ በጽሓ። ኣብ ማቲንኮ ኣብ ሰበኻ ሲንጊዳ ናይ መጀመርታ ማሕበረን ድማ መስረታ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት እዘናሓት ኣብ ዝተፈላለየ ሃዋርያዊ ኣገልግሎታት እንተላይ ኣብ ቤት ትምህርትን ስነ መዕበያን ጉዝነት ነፍሳትን ብተኣማንነት ኣገልጊለን እየን። ተልኽአን እናሰፍሐ ምስከደ ድማ እዘናሓት ድናግል ኣብ መንጎ ሰብ ፍይ ህይወትን ሰቡትን ኣንስትን ካህናትን ምእመናንን ስቕታን ዕርፍትን መንፈሳዊ ምሕዳስን ዝህብ ስፍራ ንምርካብ ዘለዎ ኣገዳስነት እናወስኸ ይኸይድ ከም ዘሎ ኣፍልጦ ሃባሉ። እዚ ምስትውዓል እዚ ኣብ ርእሰ ሰበኻታት ኣሩሻ ናይ መዕረፊ ቤት ማእከል ሰሚናርን ሱባኤን ከምኡውን ዝተፈላለየ መደባት ዘእንግድ ኣዳራሽ ከም ዝምስርታ ገበረን። ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ማርቆስ ንበይንኹም ናብ ጽሙው ቦታ ከተዕርፉ ንቕሩብ ጊዜ ንዑናይ ከም ዝበሎ ማእከል ሱባኤ ቅዱስ ካሩሎስ ሰባት ካብ ስራሕን ትሑዛት ዝኾኑሉ መደባት ርሒቖም ብጸሎትን ብኣስተንትኖን ምስ ኣምላኽ ዝራኸብሉ መቕደስ ኮይኑ ድማ ይርከብ ኣሎ። እቲ ኣብ ከተማ ተንገሩ ኣሩሻ ዝርከብ ማእከል ቅዱስ ካሩሉስ ብዕለት 14 ጥቅምቲ 2017 ብወግዒ ተኸፍተ። ከምቲ ክብርቲ እናቴ ኣጋታ ዝገለጻዎ እዚ ማእከል ምምስራቱ ነዚ ግዜና ዘድሊ ነገራት ንምምላእን ንተልእኾ ናይቲ ማሕበረን ንምክፋልን መንፈሳውን ኣካላውን ክንክን ማለት ንውልቀ ሰባትን ንዘዕርፉ ጉጅለታትን ዕረፍቲ ንዘድልዮም ጸሎት ዝገብሩ ቦታ ንምሃብ እዩ ተመስሪቱ። እዚ ማእከል እዚ ኣብ ጥቓታ ኣብ ታንዛንያ ማእከል ቱሪዝምን ኣህጉራዊ ንጥፈታትን ተባሂላ እትፍለጥ ከተማ ኣሩሻ ዝርከብ ኮይኑ ካብ መላእ ዓለም ንዝመጹ ኣጋይሽ ዝቕበል እዩ። ምቕባል ኣጋይሽ ማእከል ተልእኾ ናይ ዘናሓት ደናግል እዩ። ኣብቲ ማእከል ዘገልግላ ክብርቲ እናቴ ጁልያናን ክብርቲ እናቴ ሚካኤላን ንኣጋይሽ ምቕባል ንኣምላኽ ዘገልግላሉ ዓሚቝ መንገዲ ከም ዝኾነ ይምስክራ። ብፍላይ ካብ ውሽጥን ወጻእን ታንዛንያ ዝመጹ ኣጋይሽ ምቕባልን ምግልጋልን
عبي حقوسيو حدقا شامسيو أبزم ساناس أنيحو بحقوسن بسلامن كخيرن كلو عميق متسننا يهبن نايو بزاقل قلو تزاب بيلنا كابا غايشنا نمهار نساتو موين كابا نايم مهارو يوم نابزز متس زبلا كلو مس أملاق كمز الراخب نمرققات نحنا أقل قل تترعينا بلا عبرستي أقل قلوت محدرن معرفن اتما أكل سميناراتن أخيباتاتن قبائتاتن سنبلاتن انت اللاي مرعا كموون ناي كهنت سنبل زكاية دلو عبيين بزوحن علامازن لوو الدراشا لوو بزا أقل قلوت زاب بيلن إزن أحات دناقل فقرن لكسن بلوس أقل قلوتن يمسكرايين ناقايش مكنخان كبهالن كلو طعي مقبن دحننتن زلوو معرفن ملقاس مالتيو نزين مدقاف إزن أحات دناقل أتخلتي أحملتن فرطاتن تخيلن يكناخنا نمعالتاوي أقل قلوت زخوون حدش فريات دما يدالوا ناي قزار سنا مقبي بمبقال كابقو داي نترا نقرات سلن رحق اتين نقل قلوسة بحدشن دحننت زلوو فرطات كمن قبرو رقص انياتاتينا بلا اتنحات دناقل بتوساخي كم درحو كبتي حسماتات كموون مانتي لزا عمسلو ناشتو نتفتات حرشاون يكاي داين ازي تبقسوتات ازي ناقايش معزاو مقبي كم زرخبو بمقبار وزايتات نمقنات زحق زيو بزي خمز دما اتنحات حلافنت زسمعو ممحدارن كتسال النتن زلوو قراص النت زقرب اقل قلوتيين زكاي دا زلوو زنحات دناقل نرأي مسراتيين امونات بمخان مسمح برسب التخبابي بمتحببار حوارياوي اقل قلوتويني في تسمايين اب ابيات تمهرتي ابيات كريستياناتن تمهرتا كريستوس يمهرا كموون بزعبا من نبابرو حدار زملكات تمهرتي يهبايين زدما سبات زيادة رأسوم نكخلو منقدن ادلاتن زخفتلوم ايو بزحبار او تلوخوزي اتي اب كبابي انزلو محبرسب بتما عالتاو ياقل قلوت نايزن دناقل زقلت هلاوان فقرن كريستوس يلما مدو ما أكل سباية تنجيرو كابز مسرطات حيزو كابز التفل علي كفلتات عالم زمس وقاقايش نعرفتي سمينارات أخيباتاتن حنقو فايلو تقبيلو بغد سالزو حزو بس أحتدما ملكتن موسان متممانن نايزا أقل قلوتانيو نتوم كاب كربان رحوقن زمس وقاقايش نماس واللومن نمسقنو منينا حساباتو من مخرطاتو من أقل قلوتنا نخم محايشو يحقزن نايو دما بلا الزمن لاشزي نتوم بس أحتي زد اليوم نقرات أب قبو قيزيو نمملا يحقزن نايو بلا لكع كم زخونا يخون عقل قلوت مقبالا قايشون بدو هتاتا اللوو قلق كابزخا قطرا قايشن ححاليف كانت عنا زقات امس أقاماتن تعاس أصافنتن قولا حتى يحطت اتي زحقوس قنا ابتخبابي زركب حكمنا ومسالتي عطات قايش أدلاي أبزخونا اللووان قبو كنكن كم زقبر اللوم يرقا قز زي نايك الدوس كارولوس قدامن ماكل سباين كام منبرينا ريحيقو زركب قزانا زبل جرحو زك آلحن بحق انزد مازن صبارقنيو زن حات دناقل ام مقبالا قايشن مقبن قوانقواتاتن كيلاتات سلزخونا قوانقواتات سواهيلي انجليز جرمن كمون فرنساي ززاربوا قايشوون حانقو فايلن زقبالايين كلو متوم عرفتن منفساو محداسن مقبن زدليو سبات اووزاي كتما اروشا زلو سلاماوي هواهو نخرئيو بوعوع منفس يعدما اللوا اباو دما احات قبرسن نايزك الدوس تشارلس بروميو بفقرن بسالوتن بلكسن انقدوتن ناملاخ مقلقالن يقتصلا اللوا دهرتي اب فينزويلا زقات اما قطال من قطقات مدري دارغا سلسته سمون صنيحو بزوحات سبات غنا حلواتهم زي تفلت اسل زلو گوجلتات دهننت نتي فرسراس كام فتاش اي قوارصون زلو بعلات 24 سنه اب فينزويلا بزقات اما مانتا من قطقات مدري قطرنا ايتوم زموتو سبات ناباستات 4409 ديبو يركبالو لعلي 16000 سبات قوسيلوم دارغا 18000 زخونو دما بزي معقوبي كم زترفو سبا سلطان فينزويلا زحلف سنبت مشات بزعباتي اب دبوباو امريكا زغات ما حدغنيا من قطقات مدري اب زحبو واناوي حبريتا غليصو دحرتا عناوي من قطقات مدري دارغا 3 سمون زخون صنيحو صدرا بيتا تريسا زفقروم سبات نمركاب افرسراس كدل يخلو بزوحات سبات دما حلواتهم اي تفلطن زلو اتوم سبا سلطان كم زغلصو استات 6500 سبات دحينو ميركبو
يخون امبر حيالو نايمد حان سعرتات بقواهي سرحوم اقواري صومي ركبو رويترس بزعباتي عم ماكل تحدقا ابت ركب كتمالا قويرا اتنبر قرزو دحرت من كتكات مدري ابتن نايم جمر تايسران 14 ساعات ابتحتي فرسراس حلواتا كم زي ترخبه تصبصاباتي حبرو اتزاد اللي فلوي مسارح سلا زي ترخبه دما اتوم ناي هيوات ادحن سرحتيناتات كرخبوا اي كالون ريسا دما ابتحت التزوى دقه هنسا كساب حجي تدفينو له تاقوال عصر تشوعة تعامت محازاء ماريا نرويترس كمز غلصتو تمن كتكات مدريم سقات اما كلتين ابزمت سنة سرعات مرقا زقرب او ساعة سعيتي لما مدا كمز نبرا غلصت ماريا نعصر تشوعة ساعتات اب تحت فرس راس تعاس ياسل زنبرت امو داتو بهيوت دحانت كابتوم بحبار نتمر ايتزدالو زنبرو عصر تعروخ اتوم شدشتا بهيوت تريفوم يوم دحرتي عنوات بزوح تمساسا لزان تاتات دما يسمع اللو ازي خمزيلون كلو اتو ما فلما نهزو ترديت التلاخو مدفات حاون كيلاتات قجلتات هيوات عدحنن نابها قروم يملسو اللو بهيوات زلو سبات كم زلو نفلت اقوان تنبرنا بمخنيات التي ام من قد زلو فرس راسن عنا اون قنا باقال اب قزيو كنبت صحي كالنان اتزح الزنقنا سبات ميتوم يوم كبل حدا بريطانياوي أبال قجلة متفات حاوي نبي بيسي حبيرو كالي أبال قجلة هيوات أدحن بريطانيا دما هزبي فينزويلا بزوح سقاي كوان تقاتمو زر إيو تنعاتن لقسن عملكيتو مسكرة أباي تومن فتو تومن صدرابي تومن سيئنوم يوم هياونتن مهابوون قزي رخيبوم يوم بلا ماين مكور مقبن زخونا يخون نقرن يهبونا نبرو نزيت انكور وانات الزين خنسا قروت رايهم زهبونا نيروم الزخاء زدن نقي ينيرو هياونتهم نعاي فلو ينيرو دم ما كبلي مسكر عبزحا لفسامون ودب حبرات هاقرات عبز قدسل شدشتا عوارح نحادنت بسلستا مليون سبات سبعة ورديئت نمهاب عستات سلستا ميت مليون دولار امريكا هسو تساوعيت اقريبو لو ودب حبرات هاقرات اتمن كتكات مدري شدشتنت بشوعات بليون دولار امريكا قدعات كمزس عبه زد ما دارغاش دشتم ايتاوي تحفشاو فريات فينزويلا مخانو يقمت كبراتن كبرانن سماعتنا ازي زينا فاتيكان ايو اسرائيل اب قازا وتهدراو نتفتات تقصلالا حنتقوال تشعات تعامت قلعا زركبوهم حموش تسبات كمت تقتلو دما تقليصلو اب كتما روما حدش زررب اسرائيلن ليبانوسن يكايدالو كمون اسرائيل ابور حتقمتي ناي بارلاما مرچان مكياد تدالولا زحالف سنبت بوحدو حموش تسبات اب سفراتات قازا بز تفصم متقاتات اسرائيل تقتيلوم الو حيلتات مكل خال اسرائيل اب كتما قازا اب كبابي صابرا متقاتي كم زفصم ترغاغيصو نتغنا سرحيتو زفصم زلو اصوار زفري حماس علاما كم زغبره بمغلاص نتقصال زررربن اتغوجلن اتناي سرح كيلاتون مملاس زغبرو فتنن بنصور كم زتحس تغليصو الله سراويت اسرائيل غنا ابنو سيرات ابزركب دنبه حنتغوال تشعت عامت قلعا كم تقتلت زغل صبصابات رغصنت اي هابولون ز خمزيلون كلو اب ديپلوماسيا و گنبار اب منگو اسرائيلن ليبانوسن حدش زررب لو معلت 14 حمله كجمر تصبيتي گبرلولو كساع صباح لت 10 حمشت حمله دما اب كتما روما اب امباسي حبرات منگسات امريكا كقصل ايو بمسرت ديپلوماسيا و منچتات لو خات اسرائيلن ليبانوسن درون ابر سختما ايطاليا بصيحمالو اتزرربات اب دبوباو ليبانوس كلتنا يفتن زوباتات ام مفطار زتكوره كخوند ما تصبيتي گبرلو اب اسرائيل اب علت اسران شوعاتن تقمتي ككايت تمدي بوزلو ناي بارلاما مرچاون اقالبو يگبرللو كابشحنت شعات تميتن 80 شمونتن جو اب موداتا ملو حقاق اوان زكايد ناي بارلاما مرچا دما كخونيو قدامي منيستر بنيامين نتانياهو كالي ناي سلطان وان كركب دما تصبيتي گبرلو نتيز مرصو تكاي دما درو كم زحبره تگليصلو كقدمتي اب علت 4 نحاس زكايد ناي ليكود مرچا صفي هاگراو منگستي كگبر صاوعي تقريبلو بمسرت صبصابات مراخبه بزوحان من محدار ترامب نيما ناي رحوق زتقم منگستي نمقام دما يدگفالو